رضوان آدم إسحاق محمد لاتت فرشدفا سودينشك وتنوف بوغو بخوفاني نمزاجة في بخونيكخ. عصام محمد علي هزلان لات بينجشونت بينج يمينشك يغشتونت كي زستاوي ادناليجاني بشي بوچي غرانيچنم بستراني بياوروسكي. عبدالله عبد الرشيد محمد لاتت فرشتا بينج سوماليچك زمارو في سامخوج استراجي غرانيچني بخوفاني نمزاجة في بخونيكخ. سيريل فيليمون أتساما لات تشجيشي دفا كاميرونشك ودنا لجاني في جيتس شفيس ووتش بخوفاني ناتسمنتاجو كاتوليتسكين في كرينكخ. محمد الحبرت صالح لات بينجيشنت أوشن سيريتشك بو أوباتكو زبوتو غرانيشنيغو زمارو في شبيتالو في بيومستوك بخوفاني في نيمتش. لفين سولانجا انجينغو انجويكا لات تشتريش تشتري كاميرونكا ودنا لجانا في جيتس شفيس ووتش وخوفانا نتسمنتاجو كاتوليتسكين في كرينكا. محلت قصة أصواف لات تدفجيش أوشي إتيوبكا زمارو في ليشف وكوليتسا خينيفت وخوفانا في إتيوب. منى عيسى حسين لات بيجيشون تشتري سريكا زمارو في ليشف وكوليتسا خشبلونكي.